0: سُيِّرَتْ
1: وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ
0: وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ
1: وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ
0: وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ
1: وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ
0: وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ
1: وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ
0: وإذا

0: سئلت
1: بأي ذنب قتلت
0: بأي ذنب قتلت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا الصحف نشرت.

0: يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
1: راديو رجاء منبر شهاية سنة.
2: قال الرسول
3: صلى الله عليه وسلم
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. حديث حسن رواه أبو داود وغيره.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala perkara penting yang tidak diawali dengan alhamdulillah, maka perkara tersebut terputus. Hadis hasan diriwayatkan Abu Dawud dan yang lainnya. Katakanlah, segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan Dia?

0: خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.
1: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah, para pendengar Radio Roja Bandung dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Berikut kita akan simak kajian ilmiah disiarkan secara langsung dari Masjid Al-Barakah Kampung Tengah Cileungsi Bogor bersama Fadilatul Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi Hafidhullahu Ta'ala, dan penerjemah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Ya'la Kurnaidi LC Hafidhullahu Ta'ala. Baik, langsung saja kita akan simak dan dengarkan bersama. Kita akan segera bergabung dengan studio Radio Roja Pusat untuk menyimak acara ini. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat mengikuti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Wassalam.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwas kalian yang Allah muliakan, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan menyaksikan dan mengambil faedah dari apa yang akan disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Malik Ibn Ahmad Ramadhani Al-Jazairi Hafizullah Ta'ala. Tema yang akan disampaikan pada kesempatan ini adalah tentang Rifqan Ahlus Sunnati Bi Ahlus Sunnah. Berlemah lembutlah wahai Ahlus Sunnah kepada sesama Ahlus Sunnah yang lainnya. إلى شيخنا فليتفضل مشكورا.
4: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معشر الحضور الكرام، رحمنا الله تبارك وتعالى وإياكم جميعا وسددنا في مراضيه ورحم جمعنا هذا وأنزل علينا السكينة والطمأنينة كما وعد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وإن الطريقة التي نسلكها في هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى أن صاحب الفضيلة الشيخ يقرأ من كتاب شيخنا الشيخ عبد المحسن محمد العباد البدر المدرس في المسجد النبوي والذي كان على رئاسة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، فيقرأ منه بعض الفقرات وأنا أعلق عليها ثم هو يترجم جزاه الله خيرا. هذه الطريقة التي سنسلكها، وبعد أن يترجم لكم هذه الكلمة القصيرة الآن أنا سأقدم مقدمة ثم ندخل في الكتاب إن شاء الله تعالى. فيتفضل مشكورا مأجورا.
2: Setelah beliau menyampaikan khutbatul hajah, beliau berkata, ma'asyiral hudur yang Allah muliakan dan semoga Allah merahmati antum semua dan semoga Allah selalu membimbing kita semua dalam apa yang diridhoi olehnya Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita semua as-sakinah, ketenangan dan tuma'ninah sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya metode yang akan kita gunakan pada muhadarah kali ini adalah saya selaku penerjemah membacakan buku Rifqan Ahlus Sunnah bi Ahlus Sunnah. Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala akan memberikan ta'liq atau komentar. Dan buku yang akan kita bahas adalah buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Beliau adalah guru atau pengajar di Masjid Nabawi. Dan setelah saya terjemahkan kalimat ini, beliau akan memberikan sedikit muqaddimah, kemudian masuk kepada kitab.
4: Inna al-mawdu' alladhi akhtarnahu lakum li hadha al-liqa' walladhi nas'al an yajma' Allahu qulubana 'alayhi linanala min rahmatihi wa man tuhibbun. Al-mawdu' la aqulu huwa mawdu' al-waqt بل هو موضوع كل وقت، ألا هو موضوع اجتماع المؤمنين على الحق وترك تفرقتهم، وهذا من أصول أهل السنة والجماعة. جميع من ألف في عقيدة المسلمين ذكر أن الاجتماع اجتماع المؤمنين على الحق ومن أصول هذا الدين ومن أخلاقه.
2: Sesungguhnya materi atau topik yang akan kami bahas pada kesempatan ini untuk antum semua dalam pertemuan ini, yakni tentang materi penyatuan hati, di mana materi ini adalah materi yang sangat penting untuk setiap waktu, yakni persatuan kaum muslimin dan mencegah kaum muslimin dari perpecahan. Semua ulama yang menulis tentang akidah kaum muslimin menyebutkan bahwa persatuan merupakan pokok dari akidah mereka.
4: Inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. ويقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، ويقول إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، ويقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. هذه آيات كلها نزلت بهذا المعنى، تأمر المؤمنين أن يجتمعوا ولا يتفرقوا.
2: Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian kepada tali Allah semuanya dan jangan bercerai-berai. Dan Allah juga berfirman, janganlah kalian menjadi orang-orang seperti kaum musyrikin. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang memecah belah agama mereka. Juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Sesungguhnya umat ini adalah umat yang satu. Wa ana rabbukum, dan aku adalah Rabb kalian. Fa'budun, maka hendaklah kalian hanya menyembah kepadaku. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa la tanaza'u, dan janganlah kalian saling berselisih. Fatafshalu, sehingga hilang atau sehingga kalian menjadi gentar. Watadhhabari hukum, dan hilang kekuatan kalian. Ayat-ayat ini menjelaskan tentang persatuan dan larangan dari perpecahan.
4: Lama kana min tabi'atil bashar al-khata' li'annahum ghairu ma'sumin siwa al-anbiya'i wal mursalin 'alayhimus salatu wassalam. Fa inna al-ikhtilaf yaqa bainahum la mahala. يعني من الطبيعي أن يقع الاختلاف بسبب كون البشر غير معصومين لكن جعل الله تبارك وتعالى حلا للاختلاف إذا وقع، فقال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وقال والصلح خير.
2: Merupakan tabiat manusia. Manusia adalah suka melakukan kesalahan. Mereka tidak maksum. Yang maksum hanya para nabi dan rasul. Karena manusia atau tabiat manusia sering melakukan kesalahan, maka mereka bisa terjadi atau bisa terjadi di antara mereka perselisihan disebabkan karena tabiat ini. Ini tabiat yang mereka adalah bukan orang-orang yang maksum. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar atau obat dari masalah ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha wa aslihu dzata bainakum." Bertakwalah kalian kepada Allah dan lakukanlah islah, perdamaian di antara kalian. Kemudian Allah taala berfirman, "Wassulhu khair." Dan perdamaian itu merupakan kebaikan.
4: وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، قال يصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.
2: نبي صلى الله عليه وسلم pernah bersabda tidak halal bagi seorang mukmin memboikot saudaranya lebih dari 3 hari, salah satunya berpaling dari yang lainnya, dan yang paling baik dari keduanya adalah yang memulai salam duluan.
4: وقد جاء في صحيح البخاري من عجائب ما كان بين الصحابة رضي الله عنهم من التلاحم والتآخي أن المهاجرين الذين هاجروا من مكة بعد أن كثر أذى المشركين على المؤمنين أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم أن يتركوا مكة ليهاجروا إلى المدينة، إذ كان في المدينة أقوام أحسنوا استقبال المؤمنين. وأي إحسان أعظم، أي إحسان أعظم من أن يأتي المؤمن إلى أخيه المؤمن ويسكنه في بيته. كان الرسول صلى الله عليه وسلم أمر سكان المدينة أن يستقبلوا مهاجرين، أتوا غرباء فاستقبلوهم وأسكنوهم في بيوتهم وتقاسموا معهم طعامهم وشرابهم. هذا من أعظم ما يكون في التآخي الذي كان يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وحصل منهم شيء سنذكره بعد ترجمة الأستاذ.
2: Telah datang dalam hadis dalam Sahih Bukhari tentang bagaimana para sahabat saling kasih mengasihi, sayang menyayangi kaum muhajirin yang mana mereka berhijrah dari Mekah ke Madinah setelah mereka banyak mendapatkan gangguan dari kaum musyrikin. Mereka meninggalkan kota Mekah, melakukan hijrah ke Madinah. Kemudian penduduk kota Madinah betul-betul menyambut mereka dengan sambutan yang sangat baik, melakukan ihsan dengan ihsan yang sangat bagus, di mana mereka mempersilahkan kepada kaum muhajirin untuk tinggal di rumah-rumah mereka. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat yang ada di kota Madinah untuk menyambut kaum muhajirin. Kemudian mereka membagi makanan dan minuman mereka. Ini merupakan bentuk ukhuwah yang sangat luar biasa.
4: Wal ma jaa aidan fi sahih Bukhari أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معجبا جدا بقبيلة الأشعريين رضي الله عنهم، والسبب في ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأشعريين كانوا يدا واحدة، فإذا نفذ طعامهم، انتهى الطعام الذي معهم، ماذا يفعلون؟ كل واحد منهم يأتي بطعام من بيته وما عنده ولو قلة، ويفتحون سفرة كبيرة قطعة قماش يجعلون فيها الطعام، ثم يتقاسمونه بينهم بالسوية، لا يبقى فيه محروم. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم مني وأنا منهم، لشدة إعجابهم بهذا الفعل.
2: Telah datang dalam Sahih Bukhari bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu takjub melihat kabilah Asy'ariyin, di mana kaum Asy'ariyin, kabilah Asy'ariyin betul-betul sangat memberikan ihsan kepada sahabatnya yang lain. Apabila makanan yang ada di rumah mereka habis, maka setiap satu dari mereka mendatangkan makanan, kemudian diletakkan dalam satu kumas, kemudian mereka saling membagi di sesama mereka. Dan Nabi SAW ketika melihat hal tersebut sangat takjub sekali, sehingga Nabi Muhammad SAW berkata: hum minni wa ana minhum, mereka adalah bagian dariku dan aku bagian daripada mereka.
4: Hunaka qissatun aidan rawahu al-Bukhari wa fi sahihihi wa min a'jab ما تقرأه في تاريخ الأمم، ولا أعرف أن أمة وصلت إلى هذه القمة الخلقية. ما هي؟ كان يأتي الرجل من أهل المدينة إلى المهاجرين يستقبل واحد أو اثنين بحسب ما يستطيع في بيته، يأتي بماله كله، يقول: هذا الذي عندي، خذ نصفه واترك لي نصفه. ثم يقول واحد منهم: لي زوجتان، فاختر أيهما شئت وتزوجها. هذا شيء سبحان الله عظيم يا إخواني، ما رأيناه في دنيا الوجود إطلاقا. أخوة ما بعدها أخوة، الذي يقتسم فراشه مع أخيه لأجل الأخوة بينهم، لأنه علم بأن المهاجرين أتوا على فقر، حتى من كان غنيا في مكة ترك غناه، ولم يتركه المشركون يهاجر بما لديه، ما تركوه، قال: اذهب فقط بنا عليك، لن أعطيك شيئا من خيراتك، يتركها هناك ويمشي لله عز وجل.
2: Kemudian di sana ada kisah yang sangat ajib, sangat luar biasa, di mana ketika Anda baca kisah ini, tidak ada atau tidak bisa Anda jumpai dalam sejarah umat manapun, di mana salah satu dari mereka, orang-orang Ansar, ketika menyambut kaum muhajirin, yang mana kaum muhajirin datang ke kota Madinah tanpa membawa harta, salah satu dari mereka berkata: ambillah setengah dari hartaku untuk Anda. Bahkan ada di antara mereka yang berkata: saya memiliki dua istri, pilihlah salah satunya kemudian engkau nikahi. Kita semua tidak melihat ukhuwah yang sehebat ini di dunia secara mutlak. Orang-orang muhajirin atau para sahabat muhajirin datang ke kota Madinah dalam keadaan fakir, miskin, tidak memiliki apa-apa. Mereka juga meninggalkan kekayaan mereka yang ada di kota Mekah, meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala.
4: بعض الآيات التي نحفظها يحفظها أكثرنا ونعرفها معرفة واضحة، لكن قد لا نعرف قدرها. سمعها بعض كبار النصارى فتعجبوا لها وانبهروا. إن أحد رؤساء أمريكا في العهد القريب جدا سمع قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فظل يكرر يقول إن المسلمين عندهم آية عجيبة وآية أخرى شدت انتباه أحد رؤساء روسيا، وهي قول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نحن تعودنا على هذه الآيات فلا نشعر بثقل ميزانها وأثرها البالغ في إحياء الأمم على التراحم والتلاحم والتآخي، لكن هم لما كان التآخي عندهم يكاد يموت تعجبوا مثل هذه الآيات. هذا يدل على أيضا من شأن الإسلام.
2: Ada beberapa kisah, di antara kisah yang luar biasa disebutkan oleh Syekh tadi, ada salah satu dari penguasa atau pemimpin Amerika pernah mendengar sebuah ayat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas, wahai segala manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian semua dari laki-laki dan wanita. Waja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah, lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Kemudian dia mulai mengulang-ulang ayat ini. Dia mengulang-ulang ayat ini dan berkata, orang Islam memiliki ayat yang sangat luar biasa sekali, ayat yang ajibah. Kemudian dia sangat takjub dengan ayat ini. Padahal dalam Al-Quran juga ada beberapa ayat yang terkait perintah untuk saling sayang menyayangi dan saling mengasihi dan untuk bersatu. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah dan janganlah bercerai-berai. Kita mungkin tidak merasa akan pengaruh dari ayat-ayat yang luar biasa ini, tetapi mereka, orang-orang kafir, sangat takjub dengan ayat-ayat yang tadi disebutkan. Dan ini menunjukkan tentang besarnya urusan Islam.
4: Lama faraqa Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu wa tawaffahu Allah, tarakahum aidan ala ukhuwatin fima bainahum. Falam yakhtalifu fi al-khalifati alladhi yakhlufu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi al-muslimin. اجتمعوا في المسجد فقال عمر يا أبي بكر قم يا أبا بكر حتى يبيعك الناس، فأبى أبو بكر أن يقوم رضي الله تعالى عنه وقال لعمر بل أنت أولى بها قم يبيعك الناس، قال ما كان لي لأتولى قوما فيهم أبو بكر، ما كان لي لأتولى قوما فيهم أبو بكر، ثم قام قل قم يا أبو بكر، فقام أبو بكر فبايعه الناس جميعا وما تخلف أحد إلا من كان غائبا. هذا حدث أيضا ما وجدناه في تاريخ البشرية قط، لأن البشر يحبون الرياسة يقتتلون من أجلها. وانظروا كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبادلون التواضع، والله ولي التوفيق.
2: Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau meninggalkan ukhuwah yang sangat luar biasa di antara para sahabat beliau. Tidak ada yang berselisih di antara mereka untuk mengangkat seorang khalifah. Mereka berkumpul di masjid dan Umar pun berkata kepada Abu Bakar, berdirilah wahai Abu Bakar, agar manusia membaiat engkau. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepada Umar, engkau wahai Umar, berdirilah, engkau lebih berhak untuk dibaiat. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata, Umar radhiyallahu anhu berkata, engkau lebih berhak. Aku tidak mungkin mengurusi suatu kaum atau menjadi pemimpin suatu kaum di mana ada Abu Bakar Siddiq di situ. Saudara-saudara yang Allah muliakan, kita lihat tidak ada satupun dari para sahabat yang berselisih tentang hal ini. Sedangkan kita lihat manusia, mereka saling menginginkan agar diri mereka menjadi penguasa atau pemimpin, berebutan. Sedangkan kalau kita saksikan para sahabat Rasulullah SAW, tidak ada satupun di antara mereka yang berebut memilih kekuasaan atau menjadi pemimpin. Ini menunjukkan tentang ketawaduan mereka yang sangat luar biasa.
4: Lakin ma'asyar al-huduri kiram, sallallahu ta'ala ya rahmani wa iyyakum, ينبغي التنبه إلى أن الاجتماع لا يكون على أي شيء، التآخي لا يكون على أي شيء، الاجتماع يكون على الحق، فإن الله تبارك وتعالى لم يقل واعتصموا جميعا، وإنما قال واعتصموا بحبل الله جميعا لا تفرقوا، فالاعتصام والاجتماع والتآخي يكون على الحق لا على الأفكار السيئة، الأفكار التي تكون قبلية شعوبية هذه تفرق، أي نجتمع لنا على قبيلة واحدة، هذا ما يصلح. إنما المؤمنون إخوة.
2: Yang harus diperhatikan bahwa yang namanya persatuan hendaknya di atas kebenaran, tidak di atas apapun selain kebenaran. Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman wa'tasimu jami'an. Berpegang, Allah tidak mengatakan bersatulah semuanya kalian. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semuanya. Kalimat tali Allah menunjukkan persatuan ini harus berada di atas kebenaran, bukan di atas al-afkar as-sayyi'ah, pemikiran-pemikiran yang buruk, tidak di atas kesukuan, tidak di atas qabaliyah, tetapi di atas al-haq. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara.
4: والآن بارك الله فيكم بعد هذه المقدمة نستأنف ما في الكتاب المبارك، هذا كتاب عظيم رفقا أهل السنة بأهل السنة، وقد عنون له شيخنا بهذا العنوان الجميل، لأن الرفق والتلطف بالناس مطلوب

0: من تسرع إذا سمعتها. وكان على الذي يركب الإبل في الهودج، هذا بنيان يوضع فوق من خشب فوق البعير، النساء، يعني كل امرأة فيه على بعير. فلما بدأ البعير أو بدأت الجمال تسرع، خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تسقط النساء، فقال: رفقا بالقوارير يا أنجشة. شبه النساء بالقارورة، قارورة الزجاج إذا وقعت انكسرت، فكان يقول: رفقا بالقوارير يا أنجشة. فشيخنا حفظه الله أخذ هذا العنوان من هذه القصة، فأمرنا أن يرفق بعضنا ببعض.
1: Setelah mukaddimah, kita akan membaca kitab Rifqan Ahli Sunnah bi Ahli Sunnah, buah karya dari Syekh Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala, di mana tadi beliau berkata judul dari Rifqan Ahli Sunnah bi Ahli Sunnah ini terambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana ada seorang laki-laki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Anjasyah. Beliau ketika melakukan perjalanan di safar, beliau suka atau sering melantunkan syair. Dan syair dalam kaum Arab atau di tengah-tengah kaum Arab ini memiliki tata cara bacaan tersendiri. Dan ketika salah satu dari mereka membacakan syair, onta itu berjalan lebih cepat. Dan di atas onta itu ada semacam tandu atau tenda, ya, tandu. Di situ ada wanita, dan ketika onta itu berjalan dengan cepat, maka otomatis wanita yang ada di tandu tersebut bergoyang. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat demikian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Rifqan bil qawarir." Berlemah lembutlah dengan gelas-gelas kaca. Nabi SAW mentashbih, menyerupakan wanita dengan gelas-gelas kaca. Dan dari sinilah Syekh Hafizahullah Ta'ala atau penulis Hafizahullah Ta'ala mengambil judul Rifqan Ahli Sunnah bi Ahli Sunnah. Artinya, berlemah lembutlah wahai Ahli Sunnah dengan sesama Ahli Sunnah.
0: والآن نستهل نقرأ بعض فقرات مختارة من هذا الكتاب المبارك. يتفضل الأستاذ مشكورا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. فأهل السنة والجماعة هم المتبعون لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ونسبتهم إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي حث على التمسك بها بقوله: فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليه بالنواجذ. وحذر من مخالفتها بقوله: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقوله: فمن رغب عن سنتي فليس مني، وهذا بخلاف غيرهم من أهل الأهواء والبدع الذين سلكوا مسالك لم يكن عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فأهل السنة ظهرت عقيدتهم بظهور بعثته صلى الله عليه وسلم، وأهل الأهواء ولدت عقائدهم بعد زمنه صلى الله عليه وسلم، منها ما كان في آخر عهد الصحابة ومنها ما كان بعد ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن من عاش من أصحابه سيدرك هذا التفرق والاختلاف، فقال: وإنه من يعش منكم فسر اختلافا كثيرا. ثم أرشد إلى سلوك الصراط المستقيم، وهو اتباع سنته وسنة خلفاء الراشدين، وحذر من محدثات الأمور، وأخبر أنها ضلال، وليس من المعقول ولا المقبول أن يحجب حق وهدى عن الصحابة رضي الله عنهم ويدخر لأناس يجيئون بعدهم، فإن تلك البدع المحدثة كلها شر، ولو كان في شيء منها خير لسبق إليه الصحابة، لكنها شر ابتلي به كثير ممن جاء بعدهم ممن انحرفوا عما كان عليه الصحابة.

0: طيب الكلام الذي بعده،
1: وإذا التقرج ذا أو بعدها بعدها هذا
2: ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعا أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح قدم صالح وآثار حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكان قد تكون منه الحفوة والزلة هو فيها معذور بل ومأجور لاجتهاده فلا يجوز أن يتبع فيها ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمين. Dan barang siapa yang memiliki ilmu tentang syariat dan realitas, dia pasti mengetahui dengan pasti bahwa seorang tokoh atau ulama yang agung, yang memiliki rekam jejak yang baik, jasa yang nyata, dan pengaruh yang baik dalam Islam, serta memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Islam dan pemeluknya, terkadang melakukan kekhilafan dan ketergelinciran. Dalam hal itu, dia dimaafkan atau diberi uzur, bahkan berpahala karena ijtihadnya. Namun, tidak boleh mengikuti dalam kesesatan tersebut, dan tidak boleh pula menggugurkan atau menghancurkan kedudukannya, keimamannya, serta posisinya di hati kaum muslimin.
3: Wa na'akur lakum qissatan jamilatan hasarat li'alimin jalil, wa huwa imamu daril hijrah, al-imam Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala, كيف تصرف معه تلميذه لما أخطأ هذا الإمام. يقول عبد الله بن وهب رحمه الله: سمعت مالكا يسأل عن حكم تخليل الأصابع أصابع الرجلين عند الوضوء، فقال: لا أرى له ذلك، ما كان يعلم فيه سنة فنفى. قال: فتركته حتى إذا ذهب الناس قلت له: يا شيخ، حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخلل أصابع رجليه بالخنصر الإصبع الصغير. فقال مالك رحمه الله: هذا حديث حسن. قال: فسمعته بعد ذلك يسأل فيفتي الناس بما أخبرته به. هكذا تبادل التواضع وحسن الأدب بين العالم وتلميذه، وهذا التلميذ ما خطأ العالم أمام الناس: يا إمام أنت أخطأت. هكذا انتظر حتى إذا بالناس، وصار النصح بينه وبين الإمام مالك رحمه الله، وتقبلها الإمام مالك رحمه الله بقبول حسن من تلميذه، وصار التلميذ يعلم الشيخ. وهكذا العلم، أبى الله أن يجمع العلم في رأس رجل واحد وإن موزعه بين خلقه، فمن مستقل ومستكثر. ما كان الإمام إلا أنه يغير فتواه بعد أن علم علما جديدا من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

0: Ada pertanyaan. Assalamualaikum ya Syekh. Izin bertanya, bagaimana ada seorang dai yang mengaku bermanhaj salaf sedangkan ia duduk bersama ahlul bid'ah dengan alasan kita harus berlemah lembut terhadap manusia? Mohon nasihatnya Syekh. Yani yaqulu sa'il kaifa bi ahad ad-du'at alladhi yad'i annahu yantami ila manhaj as-salaf as-salih ma annahu yajlis ma ahli al-bid'ah wa qala la budda alaina nahnu an natarham ma an-nas narju nasihatakum ya shaykhna.
1: الجواب عن هذا السؤال يختلف بحسب سبب جلوس السني مع البدعي. لأن المفروض أما البدعي أن لا يجالس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين من يخالل أو على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، رواه الترمذي وحديث حسن. فالإنسان يتربى بحسب من يكون معه ويعاشره فيأخذ من أخلاقه ومن دينه. لكن إذا كان يجالس هذا المبتدع أحيانا بحكم الظروف، كأن يكون قريبا له أو يكون في تجارته شريكا له أو يكون في عمله زميلا له، فهو مبتلى به لا فكاك له عنه، فهذا يقلل من مخالطته ولا يستطيع أن يتنزه عن مخالطته تماما. وإذا كان يخالطه لدعوته وبيان الحق له فيرفق به ويدعوه، هذا يكون إن شاء الله على خير، إذن بحسب الأمر. أما إذا كان يخالط المبتدع كثيرا ربما يضيق صدره إذا كان أو أتاه أهل السنة، هذا على خطر كبير، وغالب حاله أنه يهوي حيث هوى أولئك من الضلال، يهوي معهم في ضلالهم. إذن فالأمر على التفصيل، من يخالط كثيرا وليس له حاجة إلى ذلك، ومن لا يخالط إلا إذا دعت الحاجة أو الواقع فرض عليه. مع أن هجر المبتدع في هذا الزمان في حقيقة أمره لا ينصح به علماؤنا الكبار، وذلك لغلبة البدع على السنة مع الأسف، فأهل البدع غالبون وأهل السنة قليلون، فإذا ذهب يهجر المبتدع هجر هو، وجد نفسه وحده. مسألة فيها تفصيل كما سمعتم، فاتقوا الله ما استطعتم.
0: Jawaban dari pertanyaan tadi itu harus diperinci. Harus diperinci karena duduknya itu kadang orang berbeda-beda. Apa sebab duduknya? Ada hadis Nabi SAW di mana Nabi bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi." Seseorang itu berada di atas agama khalilnya, agama kawannya, agama temannya. "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Hendaknya salah satu di antara kalian melihat siapa yang menjadi kawan dekatnya. Seseorang ketika duduk dan bergaul dengan orang lain ada beberapa sebab. Kata beliau di antaranya, ada yang duduk karena kondisi tertentu. Karena duduk, yang dia duduki adalah kerabatnya atau partner dalam kerjanya, kawannya dalam amalnya, dalam tijarahnya. Dia melakukan jual beli, ternyata kawannya adalah misalkan memiliki manhaj yang berbeda dan dia tidak bisa berpisah, maka kata beliau hendaknya orang seperti ini meminimalisir untuk duduk bersamanya. Kemudian kata beliau, di sana ada dai yang mungkin duduk bersama ahlul bid'ah tetapi dalam rangka mendakwahi mereka. Nah, kalau duduk bersama ahlul bid'ah dalam rangka mendakwahi mereka, kata beliau, alal khair, ini di atas kebaikan. Adapun jika duduk bersama ahlul bid'ah, bersama mereka, dan dia senang bersama mereka bergaul, kemudian bahkan ketika ada ahlu sunnah menegurnya atau datang, dia sempit hati, sempit dada, maka ini bisa membawanya kepada kesesatan. Jadi jawaban dari masalah ini harus diperinci. Dan beliau berkata tentang memboikot ahlul bid'ah, di masa sekarang para ulama tidak menasehatinya karena ghalabatu al-bid'ah, karena bid'ah yang tersebar dan menyebar yang banyak sekali, sehingga tidak, atau ulama tidak menasihati untuk melakukan hajar al-mubtadi di masa sekarang.

0: Assalamualaikum. Afwan ya Syekh, semoga Allah merahmati antum dan kaum muslimin. Pertanyaannya, bagaimana ketika kita berdakwah menjelaskan dan memperingati manusia dari bid'ah dan syirik agar tidak terjatuh dalam ghibah? Jazakumullah khairan. As-sa'il yaqul ya Syekhna, kaifa حينما نقوم بالدعوة إلى الله نبين أن خطورة الشرك والبدع نجتمع من النقاء في الغيبة
1: أصدر من الجرح مبتدعة؟
2: يعني حينما الداعي يبين البدع والشرك قد يقع في البدع في الغيبة كيف تجنبه؟
1: أقول للسائل ولكل من سأل وسلم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بالنسبة لكون الرجل إذا بين بعض البدع أو بعض أهلها يقع في الغيبة، هذا يقول في العلماء من الغيبة الجائزة أو الواجبة، قد تكون جائزة أحيانا وقد تكون واجبة، لكن المهم تدخل في المباح ما يجوز فعله، لأن ثبت في الشرع أن الرسول صلى الله عليه وسلم جوز اغتياب من يسأل عنه من أهل الشر، وقد قال في رجل بئس أخو العشيرة، كان سيئا في قومه فعينه أنه رجل بئيس ليحذره الناس. وكذلك جاءت امرأة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قالت خطبني فلان وفلان، خطبها معاوية وأسامة، قال أما معاوية فصعلوك، يعني رجل فقير إذا كنت تتحمل الفقر فهو لك أهل، وإذا كنت ما تتحمل الفقر فأنت بالخيار في ذلك. فبين لها هذا. والثاني أنه ضراب للنساء، هل تتحملين ذلك؟ يعني المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض السيئات عند هؤلاء. لماذا؟ للحاجة. إذا أتاك رجل قال تقدم لابنتي رجل وبلغني أنك تعرفه، فماذا تعرف عنه؟ لا بأس أن يقول له أعرف عنه كذا وكذا وكذا. طبعا هو يسأل غالبا عن السيئات، لأن هذا الذي يخشى منه، فهذا لابد منه، بل يدخل تحت الدين النصيحة. فكيف إذا كان هذا في تبرئة الدين نفسه، كما بين العلماء الرواة الضعفاء والذين عندهم بدعة إلى آخر ما هنالك، حتى يسلم الشريعة مما ليس منها.
0: Beliau menjawab, saya menjawab kepada yang bertanya, karena yang bertanya mengucapkan salam, kata beliau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun tentang seseorang apabila menjelaskan agama yang terkait dengan masalah bid'ah, khususnya di sini tentang ghibah, kata beliau hukumnya bisa jadi jaizah, bisa jadi boleh, bahkan terkadang wajib. Dan ini masuk ke dalam hal yang mubah tentunya. Karena telah sabit, artinya telah sahih dalam syariat, Nabi SAW pernah berkata tentang seorang laki-laki yang orang ini berperangai jelek. Rasul berkata, bisa akhul ashirah, seburuk-buruknya saudaranya, seburuk-buruk orang di keluarga mereka. Ketika datang seorang laki-laki menemui Rasul SAW, dan Rasul berkata itu depan Aisyah, dan ini orang jelek. Kemudian juga pernah ada seorang wanita yang mendatangi Nabi Muhammad SAW. Wanita itu berkata bahwa ada dua sahabat yang melamarnya, di antara yang melamar adalah Muawiyah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, adapun Muawiyah, Sa'lub dia, beliau miskin. Apabila nanti bisa hidup dan bersabar dengan dia, maka tidak mengapa. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang apa yang ada hakikatnya pada Muawiyah. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW menjelaskan sahabat yang kedua adalah suka memukul wanita, yaitu darab lin nisa. Dan ini disebutkan oleh Rasulullah SAW. Nabi SAW menyebutkan beberapa keburukan.
1: Ibn Abi Jahm. Ibn Abi Jahm.
0: Ibn Abi Jahm.
3: Barakallahu fiik.
0: Yang kedua Ibnu Abil Jaham, kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebagian dari kesalahan yang ada pada sebagian sahabat karena apa? Karena lil hajah. Karena ada hajatnya, ada kebutuhannya. Ketika ada seseorang yang datang kepadaku, misalkan kata beliau, dia meminang putriku atau salah satu dari putriku. Dan Anda tahu tentang orang yang meminangnya, Anda mengetahuinya, maka tidak mengapa Anda menjelaskan tentang hakikat orang tersebut, disebutkan begini dan begini dan begitu. Karena untuk menjaga si wanita tadi, ya, putrinya. Kemudian bagaimana hal ini apabila menyangkut masalah agama? Jadi ulama menjelaskan tentang hakikat bid'ah dan ahlul bid'ah agar syariat itu selamat.

0: Izin bertanya ya Syekh, pertanyaan berikutnya. Ada orang tiap hari menuduh buruk pada Salafi dengan mengatakan Wahabi sesat, kejam, memecah belah umat. Ah, bagaimana sikap kita yang tepat kepada orang seperti ini? Jazakallahu khairan. Ya Syekhna, yaqulu sa'il, hunaka syakhsun yattahim bi salafi bi annahu wahabi wa yufarriqu al-ummah. Ma mawqifuna tijah hadha asy-syakhs?
1: Ala fi haqiqati amrihi la yaquluhu ila rajulun min al-khurafiyyin, ma'ruf bil khurafa. فكل من دعا إلى التوحيد قال هذا وهابي، وهذا غلط. الدعوة إلى التوحيد هي دعوة جميع الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فليس من يدعو إلى التوحيد يكون وهابيا، إلا إذا قلنا الوهاب هو الله فهو تابع لله. نعم، هذه الحقيقة فرية رفعها بعض الخرافيين للتنفير من أهل التوحيد. الموحدون المتبعون للرسول صلى الله عليه وسلم هم أهل الحق. لذلك الله تعالى يقول ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان.
0: اليوم جواب. Yang mengatakan demikian adalah termasuk biasanya orang-orang khurafiyin. Yani orang-orang suka berbicara tentang khurafat. Setiap ada orang yang mendakwahkan tauhid, orang ini berkata Anda Wahabi. Ah, ini keliru. Karena dakwah tauhid ini dakwah yang hak. Dakwahnya para nabi dan rasul. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus sebelum engkau seorang rasul pun, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan atau ilah yang berhak diibadahi kecuali aku. Maka ibadahlah kepadaku, beribadahlah kepadaku. Ini merupakan firyah, yakni tuduhan yang diada-adakan. Ahli tauhid, mereka adalah ahlul haq. Dan mereka yang

0: الآن حق علينا الانتهاء عن هذه الكلمة مع هذه الوجوه الكرام، وددنا أن نستمر معكم، لكن الوقت دون ذلك، وربما تعبناكم حتى أصاب أحدكم من النوم والتعب وإرادة الراحة ما أصاب. فنشكر لكم حسن استماعكم، جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ثبتنا الله تعالى وإياكم على التوحيد والسنة، وأحيانا على التوحيد والسنة، وأمات على التوحيد والسنة. وهذه آخر كلمة معكم، ثم بعد ترجمة الأستاذ نختتم بالدعاء الذي كان يختتم به النبي صلى الله عليه وسلم مجالسه، عسى الله أن يرحمني وإياكم.
1: لبركاتها. Sekarang sudah saatnya untuk menyelesaikan kajian kita. Kajian kita sudah selesai, waktunya habis, kata beliau. Padahal masih ingin berbicara dengan antum, tetapi karena waktunya sempit dan beliau juga minta maaf mungkin membuat antum capek. Sebagiannya ada yang tidur-tidur. Ada yang ngantuk-ngantuk. Ya. Kemudian beliau katakan terima kasih kepada antum semua atas kebagusan dari antum mendengar kajian ini, dan semoga kita semua, kata beliau, antum semua menjadi orang-orang yang mendengar perkataan kemudian mengikuti yang terbaik darinya, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau juga berkata mudah-mudahan kita hidup di atas tauhid dan sunnah dan meninggal di atas tauhid dan sunnah.
0: فنقول دعينا ربنا عز وجل، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك،
1: آمين.
0: ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك،
1: آمين.
0: ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. كما ندعو الله عز وجل أن يحفظ هذه البلاد حكومة وشعبا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، فنعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ويحفظ جميع بلاد المسلمين من كل سوء، وأن يجمعنا على الخير إخوانا على سرر متقابلين في هذه الدنيا، لنلقى الله تبارك وتعالى على الصفاء المبين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه من والاه، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: Galuri 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
3: Khotbah Islam rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah. Alhamdulillah baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama Tabligh Akbar, kajian bersama Asy-Syaikh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi hafizahullahu taala, dan penerjemah bersama Al-Ustadz Abu Ya'la Qurnaidi LC hafizahullahu ta'ala. Semoga kajian yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan juga tak lupa kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda dan juga atas perhatian Anda. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wattur. Wakitabim mastur. Fi raqqin manshur. Wal baitil ma'mur. Was-saqfil marfu'. والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ.

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُونَ.

أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ

واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.

0: taman kematian.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال يقول بليد. قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
3: Dari Aus bin Aus, semoga Allah meridhai kepadanya. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hari terbaik dari hari-hari kalian adalah hari Jumat. Oleh karena itu, perbanyaklah selawat kepadaku pada hari itu. Karena sesungguhnya, selawat kalian itu sampai kepadaku. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin selawat kami sampai kepadamu sementara jasad engkau telah hancur? Beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan bumi untuk menghancurkan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في

والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
2: khususnya pada salat isya dan subuh.
1: Sangat berat sekali.

لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية

من رحمته فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من

مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قال

السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه.

وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن

حاضرا ووجدوا ما عملوا حاضرا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ

أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا.

قض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع

القرآن الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها

في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك

الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري

0: سبحانه وتعالى عما يشركون.
1: الله أكبر ستر الذات، الله أكبر ستر الذات، ولا يحيط به علما. إذا أمكن لبدوته ولا يكون أول منوشي يمكر دين.
2: لا إله إلا الله، ذلكم الله، إتلي الله، ربكم رب الكليان، تبارك الله رب العالمين. وكأي

الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي

اهتدى إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم

نطبع على قلوب المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا.

عليك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين.

0: Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, seorang suka berangan-angan adalah orang yang paling lemah dan paling merugi, karena angan-angan adalah modalnya orang-orang yang bangkrut.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا

كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا.

السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما

اتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر

من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم

وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا.

الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل

تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
2: khususnya pada salat Isya dan subuh.
1: Sangat berat sekali.

0: يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
1: راديو رجاء منبر شهاية سنة.
2: قال الرسول
3: صلى الله عليه وسلم
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.